والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الروح الروح
1: والثمن ظاهر جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.